0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, sınır kapıları kurumunu ziyaret ederek kurumun devletin ekonomik, güvenlik ve egemenlik kapısı olduğunu vurguladı. Zeydi, sınır kapılarının otomasyon projesinin hızla tamamlanması ve yolsuzluk girişimlerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Zeydi, sınır kapılarındaki yolsuzlukla mücadele en önemli öncelik olacak ve önümüzdeki dönemde bu yönde daha önce görülmemiş önlemler alınacak dedi. Başkomutan sözcüsü Sabah El Numan, Zeydi hükümetinin ilk 100 günü güvenlikte yeni bir dönemin temelini attı dedi. Başkomutanın ofisi müdürü Orgeneral Abdülemir Eşimeri, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesini reddettiğini ve komşu ülkeleri tehdit etmeme yönündeki tutumunu yineledi. Petrol Bakanı Basmeli Badi, Ağustos ayının başından bu yana petrol ihracatımız günlük 2 milyon varile ulaştı dedi. Ulaştırma Bakanı El Hüseyin'i, İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu uçağının Bağdat'a geri dönmeye zorlanması olayı nedeniyle özel kalem müdürünü görevden aldı. Parlamento Dürüstlük Komisyonu üyesi Duha El Kasır, yolsuzlukla mücadele siyasi çevre, halk ve yargı tarafından destekleniyor dedi. Parlamento Maliye Komisyonu üyesi İhlas Eddüleymi, Maliye Bakanlığı 2027 bütçesini hazırlamaya başladı dedi. Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele teşkilatı Erbil'de koalisyon güçleri tarafından 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Dürüstlük Komisyonu'na bağlı bir ekip Elektrik Bakanlığı Ulaştırma ve Dağıtım İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Halit Gaza'yı gözaltına aldı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Divaniye'de sahte atama yapan tehlikeli bir şebekenin çökertildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Zırbatıya sınır kapısında kaçakçılık amacıyla hazırlanan malzemeler yüklü bir aracı ele geçirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ulusal dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme yasasının meclis tarafından onaylanması tarihini bir adımdır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'nun insan onurunu hiçe sayan kışkırtıcı ve provokatif politikaları artık herkes için endişe kaynağı haline geldi dedi. Amerika Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz Boğazı'nda istikrarın sağlanmasının petrol ve doğal gaz fiyatlarında istikrarı güvence altına alacağını belirtti. İran Devrim Muhafızları Hava Savunma Birlikleri, Hürmüzgan Eyaleti'nde Amerika'ya ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının artması konusunda uyardı. Kahire'deki Arabella Plaza, AVM'de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim. Türkmen
3: FM. El-Akhbar min Radyo Türkmen FM El-Fadaiyye. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يزور هيئة المنافذ الحدودية ويؤكد أنها تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 100 يوما الأولى لحكومة الزيدي أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يؤكد رفض العراق لأي اختراق لسيادته، مجددا موقف العراق بعدم تهديد دول الجوار. وزير النفط باسم العبادي يؤكد أن الصادرات النفطية منذ مطلع آب بلغت 2 مليون برميل يوميا. وزير النقل وهاب الحسيني يقرر إعفاء مدير مكتبه على خلفية حادثة إجبار طائرة ركاب متجهة إلى إسطنبول على العودة إلى بغداد. عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ضحى القصير تؤكد أن الحملة الحالية لمكافحة الفساد تحظى بدعم سياسي وشعبي وقضائي. عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي تؤكد أن وزارة المالية باشرت بإعداد موازنة 2027. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق يعلن عن إسقاط 3 طائرات مسيرة في أربيل من قبل قوات التحالف الدولي. قوة من هيئة النزاهة تعتقل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي. جهاز الأمن الوطني يعلن تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات الوهمية تضم أشخاصا يشغلون مناصب مهمة في الديوانية. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة محملة بمواد معدة للتهريب في منفذ زربطي الحدودي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن السياسة الاستفزازية والتحريضية التي ينتهجها نتنياهو والتي تدوس كرامة الإنسان باتت مصدر قلق للجميع. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس يعتبر أن عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز. الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة هرمزغان. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر انفجار وقع داخل مول أرابيلا بلازا في منطقة التجمع الثالث بالعاصمة المصرية القاهرة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, sınır kapıları kurumunu ziyaret ederek kurumun devletin ekonomik, güvenlik ve egemenlik kapısı olduğunu vurguladı. Zeydi, sınır kapılarının otomasyon projesinin hızla tamamlanması ve yolsuzluk girişimlerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Zeydi, sınır kapılarındaki yolsuzlukla mücadele en önemli öncelik olacak ve önümüzdeki dönemde bu yönde daha önce görülmemiş önlemler alınacak dedi. Başkomutan sözcüsü Sabah El Numan, Zeydi hükümetinin ilk 100 günü güvenlikte yeni bir dönemin temelini attı dedi. Başkomutanın ofisi müdürü Orgeneral Abdülemir Eşimeri, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesini reddettiğini ve komşu ülkeleri tehdit etmeme yönündeki tutumunu yineledi. Petrol Bakanı Basmeli Badi, Ağustos ayının başından bu yana petrol ihracatımız günlük 2 milyon varile ulaştı dedi. Ulaştırma Bakanı El Hüseyin'i, İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu uçağının Bağdat'a geri dönmeye zorlanması olayı nedeniyle özel kalem müdürünü görevden aldı. Parlamento Dürüstlük Komisyonu üyesi Duha El Kasır, yolsuzlukla mücadele siyasi çevre, halk ve yargı tarafından destekleniyor dedi. Parlamento Maliye Komisyonu üyesi İhlas Eddüleymi, Maliye Bakanlığı 2027 bütçesini hazırlamaya başladı dedi. Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele teşkilatı Erbil'de koalisyon güçleri tarafından 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Dürüstlük Komisyonu'na bağlı bir ekip Elektrik Bakanlığı Ulaştırma ve Dağıtım İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Halit Gazay'ı gözaltına aldı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Divaniye'de sahte atama yapan tehlikeli bir şebekenin çökertildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Zırbatıya sınır kapısında kaçakçılık amacıyla hazırlanan malzemeler yüklü bir aracı ele geçirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ulusal dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme yasasının meclis tarafından onaylanması tarihini bir adımdır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'nun insan onurunu hiçe sayan kışkırtıcı ve provokatif politikaları artık herkes için endişe kaynağı haline geldi dedi. Amerika Başkan Yardımcısı Vance Hürmüz Boğazı'nda istikrarın sağlanmasının petrol ve doğalgaz fiyatlarında istikrarı güvence altına alacağını belirtti. İran Devrim Muhafızları Hava Savunma Birlikleri, Hürmüzgan eyaletinde Amerika'ya ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının artması konusunda uyardı. Kahire'deki Arabella Plaza, AVM'de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يزور هيئة المنافذ الحدودية ويؤكد أنها تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 100 يوما الأولى لحكومة الزيدي أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يؤكد رفض العراق لأي اختراق لسيادته، مجددا موقف العراق بعدم تهديد دول الجوار. وزير النفط باسم العبادي يؤكد أن الصادرات النفطية منذ مطلع آب بلغت 2 مليون برميل يوميا. وزير النقل وهاب الحسيني يقرر إعفاء مدير مكتبه على خلفية حادثة إجبار طائرة ركاب متجهة إلى إسطنبول على العودة إلى بغداد. عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ضحى القصير تؤكد أن الحملة الحالية لمكافحة الفساد تحظى بدعم سياسي وشعبي وقضائي. عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي تؤكد أن وزارة المالية باشرت بإعداد موازنة 2027. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق يعلن عن إسقاط 3 طائرات مسيرة في أربيل من قبل قوات التحالف الدولي. قوة من هيئة النزاهة تعتقل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي. جهاز الأمن الوطني يعلن تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات الوهمية تضم أشخاصا يشغلون مناصب مهمة في الديوانية. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة محملة بمواد معدة للتهريب في منفذ زربطي الحدودي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، خطوة تاريخية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن السياسة الاستفزازية والتحريضية التي ينتهجها نتنياهو والتي تدوس كرامة الإنسان باتت مصدر قلق للجميع. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس يعتبر أن عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز. الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة هرمزغان. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر انفجار وقع داخل مول أرابيلا بلازا في منطقة التجمع الثالث بالعاصمة المصرية القاهرة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام بعدد فريكانسمس 89.9.